يعقوب يا هو ولا بطل انصر هو من المفرد يا يعقوب ما سيانو I'm going to be a fire. Let your family.